0: بنت قلبي كمان جوكو شون انكيل نا قواير مطابقه تشكوتشك امانان ماكا انشالي سينال ارانكون ارانكون قابيق لقواير مو الو ماكوان كاتران ارانكون كات جيتشا
1: Por la táctica, la táctica. Tal vez un chichambayo, que es chico increíble.

لوك لختول تقا إلوك لختوشا نختيو بشاك كوتون تشيكو ليش كوتون ليش قشنا لساق إيه نايا تشاكيكين ليش كوتون لتشايم نختيو بساك كتيرو لتشوشا ليش سنون كي لتشوش وليش تشوكي نختيو بيشيك تقيك ريش كاورسين كيلب تشاكريب تشوك خاب وشلو باسين كيل راكويم لتزول تقا تشخوني لأين أهاتيو بتسيوم أتني مخوال ديوس لا أكوان كيلال تشبانون كيل تشخوني لأين وشكنا سارو لا أكوالا لك أخول شك آنخلان كيل شبيري سين كيل تشخوني أتني مخوال ديوس أناكوان نقاط ساما تشكو قاتين أن كيل چش بیره سینکی لی پوکتا سیپال این رینک لی نالی آوش اسیل او چش خونیل قا پوکتا سی رسیلال ریتا شکش کاور سینکیل شکولی لاک ولا لاک اخول لی خروبی تا ابین قیزا شخون کپال